0: مجرد ما تقدر دائما نقدر نقول كله راو يعمل عند المؤسسة
1: والطحن أو أن البلاد حفظها الله يشمل برعاية الدنيا.